الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله melengkapi materi lima fi min al ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan meraih, pasti mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa, betapapun dia, betapapun kondisinya, betapapun statusnya. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Namun, manakala seorang hamba ketika telah datang ke

dan memanggap untuk dijauhi cara kesyirikan yang dapat seorang hamba. Tuha wa malaikatuhu dan Nabi, ya ayyuhan sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Muhammad sallaitu wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqana wa la taj'al fi qulubina lilladhina amanu ربنا أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يهدكم نحمده ونستغفره أعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له أشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته وموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم ورزقكم واحدة ومنها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما كان عليكم رقيب يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاته فإن كل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة في النار شر المسلمين عاشر رحمني ورحمك الحمد لله في هنيا ملك الله سبحانه وتعالى. Kesempatan Jumat hari ini Subhanahu wa ta'ala kembali kita memberikan taufik kita untuk dapat sholat Jumat secara berjamaah. Judul khutbah pada kesempatan ini adalah tanda jujurnya yang hamba. Dengan materi ini ma'asyarul muslimin, kita akan menukilkan kajian para ulama tentang kedudukan terhadap iman seorang hamba. Dan untuk materi khutbah ini, kita akan membacakan terlebih dahulu Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan yang terdapat ma'idah yang ke-23. Allah Subhanahu firman, wallahi fatawakkalu in mu'minin, dan hanya kepada hendaklah kalian bertawakal jika benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَجَعَلَ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ فَدَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِيمَانِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal kepadanya adalah merupakan syarat benarnya iman, menunjukkan bahwa hilangnya iman seorang hamba itu karena hilangnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله melengkapi materi khutbah.

keluar dari bimbingan hati, maka dia akan tersesat. Dan siapa yang mau memahami Al-Qur'an, Al-Qur'an dan hadis, tapi yang dipahami oleh ummah, oleh para sahabat, akan tergelincir. Ma'asyarul Jum'ah rahimakumullah. Maka mengajak diri saya kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, untuk mesti benar kita jujur di dalam dan mengamalkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang dipahami, dipraktikkan oleh sahabat Nabi yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, alladziina aamanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad, Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma kunna alladhina sabaquna bil iman, ja'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, rabbana innaka rahim, rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة النار. عباد الله، الله يأمركم بالعدل والإحسان، إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وسألوا من فضله ولذكر الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وأشهد عبده ورسوله صحيح وعلى آله والتابعين وتابع من تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. معاشر المسلمين الجمعة رحمكم الله. Defisit ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada manusia